في 2 مايو عقد في دوشنبي الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية جمهورية طاجكستان ومملكة هولندا. بحسب وزارة خارجية جمهورية طاجكستان، فقد نوقش خلال هذه المشاورات سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الإقليمية. أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الحالي للعلاقات، وأكد رغبتهما في مواصلة التعزيز وتوصيل علاقات متعددة الأوجه وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في المراحل المقبلة. كما حظي التعاون بين طاجكستان وهولندا في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى باهتمام الطرفين. يشارك وفد جمهورية طاجكستان برئاسة النائب الأول لرئيس إدارة الرئيسية للعقوبات الجنائية بوزارة العدل السيد فريس هوزيزودا في الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي انطلقت في 1 يونيو وتستمر حتى 5 منه في فيينا بنمسا. وأن من المتوقع أن يتبادل المشاركون خلال أيام الدورة 5 وجهات نظر حول مختلف جوانب العدالة الجنائية ومنع الجريمة. تعمل مؤسسة أمن البنك الحكومية التابعة لبنك الادخار لجمهورية طاجكستان على تعزيز التعاون مع البنك الزراعي الصيني، أحد أكبر 4 بنوك تجارية في الصين. وأن في هذا السياق عقد اجتماع ثنائي في دوشنبي بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة أمن البنك الحكومية التابعة لبنك الادخار لجمهورية طاجكستان ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الصيني. وقدم رئيس مجلس إدارة أمن البنك عرضا حول الإنجازات المالية للبنك الزراعي الصيني حتى عام 2025 بالإضافة إلى أهداف البنك المستقبلية. خلال الاجتماع اقترح الرئيس مجلس إدارة البنك أمنات بدء تعاون مشترك، مؤكدا استعداد البنك للتعاون مع البنك الزراعي الصيني في مجالات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة في عمليات الصرف الأجنبي وتبادل الخبرات المتخصصة وفتح حسابات المراسلة وتمويل التجارة. كما أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الصيني استعداد البنك للتعاون مع بنك أمونات في مجالات مشاركة في سوق الأوراق المالية والتوسيات الدولية وخطابات الاعتماد المستندية وتقديم الضمانات المصرفية. وفي الوقت نفسه أشاد غوشو بالأنشطة المالية لبنك أمونات في عام 2025 وخطته المستقبلية للسنوات القادمة، معربا عن استعداده لتوسيع نطاق التعاون المثمر مع البنك في أي مجال يسهم في تنمية الاقتصاديين الوطنيين طاجكستان والصين. في 1 يونيو عقد اجتماع لنواب وزراء خارجية منظمة موحدة الأمن الجماعي في موسكو، شاركت فيه نائبة وزير خارجية جمهورية طاجكستان. وناقش ممثل هيئات السياسة الخارجية خلال الاجتماع القضية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرتقب لمجلس وزراء خارجية منظمة موحدة الأمن الجماعي. كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول سبل التطوير وتعزيز التعاون داخل المنظمة. عقد مؤتمر علمي في مقر اليونسكو بباريس خصص لإعلان كروش الكبير بعنوان أسس حقوق الإنسان المعاصرة والتنوع الثقافي في إعلان كروش الكبير. فقد خصص هذا المؤتمر لقرار اليونسكو بعنوان كروش الأسطونة الإعلان المبكر لحقوق الإنسان والتنوع الثقافي، فضلا عن إعلان الجمعية العامة لأمم المتحدة عام 2027 عاما دوليا لتعليم القانوني، والذي اعتمد وأعلن رسميا عام 2025 بمبادرة من جمهورية طاجكستان. وجمع المؤتمر الممثلين من الدول الأعضاء في اليونسكو والعلماء والخبراء. وناقش المؤتمر الأهمية التاريخية لإعلان
الخروج الكبير باعتباره وثيقة أساسية في مجال حقوق الإنسان والتسامع الديني والتنوع الثقافي، فضلا عن أهمية للعالم المعاصر. من دوشنبي إذاعة أبادي الطاجيك، استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، نقدم لكم برنامج الثقافة والمجتمع. في هذا البرنامج سنتحدث عن المعالم التاريخية وحمايتها وصونها، وكذلك عن تعزيز وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي التابع لحكومة جمهورية طاجكستان. حماية التراث التاريخي والثقافي تعد أحد الأركان الأساسية لوجود كل دولة وأمة من ناحيتين الوطنية والثقافية. فتراث الأجداد لا يمثل تاريخ ماضينا فحسب، بل يشكل أيضا أساس استقرار الدولة ومرتكز الهوية والوعي الوطني. ومن هذا المنطلق تحتل حماية المعالم التاريخية والقيم الثقافية مكانة خاصة في السياسة الحكومية لجمهورية طاجكستان، ويعترف بها بوصفها رسالة مقدسة. وفي هذا السياق أكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن في رسالة إلى المجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان بتاريخ 28 ديسمبر 2023 أنه من أجل توسيع أعمال الترميم وإعادة التأهيل وحماية المعالم التاريخية والثقافية وكذلك تطوير السياحة، ينبغي إنشاء هيكل مستقل تابع لحكومة جمهورية طاجكستان، وهو وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي. ومنذ شهر مارس عام 2024 تم تأسيس هذه الوكالة رسميا. وفي هذا الشأن قال مدير الوكالة شير علي خجازودع خلال حديث ما يلي:
1: ما سبب تشابوس وابتكار بيشوي معظم الملت؟
0: بمبادرة ومساعي مباشرة من قائد الأمة تم تأسيس وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي كهيئة مستقلة تابعة لحكومة جمهورية طاجكستان منذ شهر مارس عام 2024. وتتمثل المجالات الرئيسية للعمل الوكالة في حماية التراث والتعريف به وإعداد الفهارس والرقمنة وعمل الترميم وإعادة التأهيل، إضافة إلى التعريف بشخصيات التاريخية البارزة والمعالم النادرة في جمهورية طاجكستان وتقديمها إلى منظمة اليونسكو. ويجر بذكر أن تأسيس وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي جاء في مرحلة تشهد عولمة الحضارة وبناء الثقافات وصياغة التاريخ على مستوى العالم. تأسيس مثل هذه الهيئات يعد قاعدة أساسية لتسجيل وفهرس وحماية وترميم المعالم التاريخية والثقافية، كما يسهم في إنتاج مواد الترميم وإعادة التأهيل والتعريب بالشخصيات التاريخية البارزة والمناسبات التاريخية المهمة، وتقديم عناصر التراث المادي وغير المادي إلى منظمة اليونسكو. ووفقا للمعلومات المتخصصين فقد تم في جمهورية طاجكستان تسجيل أكثر من 3500 معلم تاريخي وثقافي ونصب تذكاري، ويزيد هذا العدد ب 120 معلما مقارنة بإحصاءات عام 2018. وكما هو المعلوم فمنذ الحصول لبلادنا على الاستغلال أدرجت عشرات المعالم فريدة في قائمة التراث الثقافي العالمي، ومن بينها المعالم الأثرية لسراز وحصار وهولبوك وتخت سانجين وغيرها من المواقع الأثرية في بلادنا التي نالت اعترافا دوليا بوصفها نماذج بارزة للحضارة القديمة. فعلى سبيل المثال أدرج في عام 2023 عدد 15 معلما، وفي شهر سبتمبر من عام 2023 9 معالم، وفي عام 2025 أدرج 11 معلما تاريخيا وثقافيا من خوتل القديم في قائمة التراث المادي وغير المادي لليونسكو. وبحسب ما ذكره محدثنا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال الجمهورية طاجكستان، ستنظم وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي التابعة لحكومة الجمهورية طاجكستان خلال عام 2026 حملات للنظافات والتجميل والتشجير في مواقع المعالم التاريخية والثقافية. وتستمر هذه الحملات في المعالم الأثرية النادرة في الجمهورية، ولا سيما في مدن سرافشان وحصار وهولبوغ وغيرها من المواقع التاريخية والثقافية في البلاد. ويأتي هذا الإجراء في إطار مبادرات الرئيس جمهورية طاجكستان قائد الأمة فخامة محمد الرحمن الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء في البلاد، ولا سيما في المناطق التاريخية والثقافية التي تعد من الركائز الأساسية لتنمية السياحة.
1: أسمى مهم هنا سكي ابتكار پیشوای معظم ملت
0: أهم ما في الأمر هو أن مبادرة قائد الأمة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تعد خطوة في وقت المناسب، وذلك لأن الأمة الطاجيكية العريقة من خلال أبنائها وشخصياتها التاريخية ومعالمها التاريخية والثقافية يتم التعرف بها في العالم. منذ بداية الاستقلال البلاد أولا وقبل كل شيء اعتمد قائد الأمة على التاريخ والثقافة الوطنية وابني هذه الأمة. وفي بداية مرحلة الاستقلال قدم الشعب الطاجيكي للعالم بوصفه شعبا مبدعا في مجال الحضارة. مدير وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي التابع لحكومة جمهورية طاجكستان شيرالي خوجازودا في استكمال حديثه عبر عن أنه في إطار تنفيذ مرسوم الرئيس جمهورية طاجكستان بشأن سنوات التنمية الاقتصادية الرقمية والابتكار التي تم إعلانها للفترة من 2025 إلى 2030، تم تشكيل فريق عمل من قبل الوكالة لإعداد قائمة التراث التاريخي والثقافي للدولة في طاجكستان بصيغة جديدة. وقام الفريق بعمليات إعادة تسجيل المعالم التاريخية والثقافية في العاصمة دوشنبه منطقة بدخشان الجبلية ذات الحجم، بالإضافة إلى مناطق خدلون سوغد والمدن والمناطق التابعة للمركز. وخلال تنفيذ عمليات إعادة تسجيل اكتشف موظف وكالة أكثر من 120 معلما تاريخيا وأثريا في مدن مثل دوشنبه، بوختار، نوراك، حصار، تورسونزودا، إسراوشان، بانجاكين، وحداد، مومينوباد، شمس الدين شوين، خوالين، همدوني، تمر مالك، أش، كويستوني، مسشا، عيني، شوغنان، سانغور، راش، لغش، والنوراباد، والتي سيتم تسجيلها بشكل رسمي وفقا للقوانين المعمول بها. وأشار مدير وكالة إلى أن المعالم التاريخية تلعب دورا كبيرا في تدوير قطاع السياحة، حيث يزور اليوم أكثر من 100,000 سائح من خارج البلاد المواقع التاريخية في طاجكستان.
1: در پیامی که 16 دکبر سال 2025
0: في رسالة التي ألقاها قائد الأمة في 16 ديسمبر 2025 بدأ أولا بالحديث عن تاريخ وثقافة هذه الأمة العريقة، مشيرا إلى أهمية التراث الثقافي، كما أن تهاني الحارة بإدراج 11 معلما تاريخيا في قائمة اليونسكو تعتبر مصدر فخر لكل مواطن عزيز في طاجكستان. ومن خلال كافة خطاب يذكر قائد الأمة دائما تاريخ وثقافة هذا الشعب، ويدعو على اهتمام بمعالم التراث التاريخي كجزء أساسي من هوية الأمة. وفقا لما ذكر مدير وكالة شيرالي خوجازودا، فإن اكتشاف هذه المعالم يعكس الدور الصحيح لوكالة في تنفيذ السياسة الحضارية والتاريخية لقائد الأمة، حيث يوجد في أراضي طاجكستان العديد من المعالم التاريخية والثقافية التي لم تكتشف بعد. وأثناء تنفيذ أعمال إعادة تسجيل المعالم التاريخية والثقافية في البلاد، تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية المختلفة، مثل الألوان الفخارية، الألوان الحجرية، منتجات الحبوب من العصر الكلاسيكي، الأدوات الزراعية، بالإضافة إلى المجوهرات الزخرفية الخاصة بالنساء والرجال، والتي تم عرض جزء منها الآن في الوكالة لعرضها على الجمهور. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامج الثقافة والمجتمع حول المعالم التاريخية وحمايتها وإنشائها، وذكرات حماية التراث التاريخي والثقافي التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان.

مستمعون الأعزاء، ألا نقلناكم تفسيرا تحت عنوان النسيج من أقدم الحرف التقليدية؟ يعود النسيج من أقدم الحرف التقليدية، وقد عرفه الناس منذ العصر الحجري الحديث، وقد مارس المصريون والآريون والآشوريون هذه الحرفة منذ بداية التاريخ، كما كان الفنانون اليونانيون والرومانيون متقدمين في النسيج. بدأ النسج الحرير في الصين في القرن الثالث قبل الميلاد، وفي آسيا الوسطى وإيران القديمة بدأ النسيج في العهد القديم، وكان يعتبر أحد التقاليد التقليدية للشعب الآري. في عهد الساسانيين كان نسج الأقمشة البسيطة شائعا في العصور الوسطى، وظهرت أنواع مختلفة من الأقمشة والقطع الإبرة التي كانت تنسج بأنماط مختلفة. توسعت أنشطة مصانع النسيج بشكل كبير، حتى أنها أصبحت تنسج الأقمشة والكتان الفاخرة والمتيانة والقطع المنسوجة والمزخرفة وأنواع مختلفة من الأرضيات وما إلى ذلك. وفي الخراسان كانت مصانع النسيج تعمل في مدن خجند وبخارى وإسراوشان وسمرقند ومر ونيشابور وهيرات وغيرها، وفي إيران وفي مدن الري وجيلان وطبرستان وإصفهان وشيراز وغيرها. الحرير والألياف وقطع المقلدة من مصر تسمى دبقي، وهي قطع وأقمشة من الأسلاك والذهب، كما شاركت في تطوير أنواع أخرى من الأقمشة التي يحتاجها الناس. وفي المملكة الفارس انتشر نسج أقمشة الكتان عالية الجودة على الطراز المصري، وفي مدينة راي انتشر نسج القباء المخطط والأقمشة المزدوجة وما إلى ذلك. مركز قزوين هو تجارة الأقمشة، وفي مدينة الأمول منذ القدم تم نسج قطع خاصة للسروج وأسفوح الخيول. وفي سمرقند أنتج منتجات حريرية منقوشة من طراز سمجون. كانت الأقمشة والسجاد المختلفة المنسوجة في خجان وإسراوشان ومار مشهورا جدا. وتقوم مصانع الحرير في مدينة بخارى بالإضافة إلى قطع الأقمشة الحرير بنسج السجاد من نوع الزنداجة والأقمشة المتنوعة وخشب الصندل والستان وغيرها على ذوق أهل آسيا الوسطى وبيعها في أسواق الشرق والغرب. أصبح تقليد أنواع أخرى من نسج الكرباس اللوتشا، تشيت، صوف، قلاميد، توكا في ورش النسيج في آسيا الوسطى. تصنف الأقمشة والقطع التي تم إنتاجها في آسيا الوسطى وإيران إلى أنواع التالية حسب سماتها ونماطها وأنقاتها ولونها وجمالها، منها الأقمشة المنسوجة التقليدية الساسانية، والثاني القطع والأقمشة المجوفة البسيطة نسبيا ذات الاستهلاك العام، والثالث الأقمشة والقطع المطلية بخطوط مختلفة والتي تم إنتاجها في خراسان باللونين الأسود والأبيض، وفي منطقة أخرى في شريط واحد عرض مع شريط منقوش واحد. الرابع القماش والقطع المزينة بتصميمات أوراق الشجر. تم صنع هذا النوع من الأقمشة الزهرية بتصميمات شبكية مثل خليلة النحل وبالألوان المختلفة. وخامس تصميم الأقمشة والقطع المنزلية المزخرفة بالخطوط بسيطة
ونقاط مختلفة داخل الشبكة، وأحيانا كانت الشبكات تتضمن أشكالا هندسيا ذات دور زخرفي، وتشبه هذه الزخارف اللوحات المنمنمة المميزة لمدرسة بغداد. كما أن التصميم على شكل أوراق الشجر هي سمة مدرسة الموارنة لزخرفة الأقمشة وقطع الحرير وغيرها من الأقمشة الزهرية الملونة. وسادس، الأقمشة والقطع والأرضيات التي انعكست عليها صورة النباتات والحيوانات وحتى الناس. كما تم إنتاج الأقمشة الحريرية ذات النقوش، أول نقش ظهر على القماش كان أتمنى السعادة والصحة. وفي وقت لاحق تم تخصيص النقوش للملوك والوزراء وأشخاص مختارين، وانعكس دورا فيلة والأسود والجمال والطيور وغيرها من الحيوانات في المناظر الطبيعية في القطع والأقمشة. وفي الأسانة عثر علماء الآثار على قماش ينعكس فيه دور النخيل في التصاميم الدائرية ومنسوج على الطراز الساساني، وهي ذات خلفية قرمزية وأشجار النخيل مزينة بألوان المائية والبيضاء. وهذه القطع محفوظة الآن في المتحف البريطاني. كان لتفاعل الصغديين مع فن النسيج في إيران أسلوب مشترك، لكن نسج الحرير عند الصغديين كان أقرب إلى أسلوب النسيج عند الصينيين. يعتبر النسيج من المهن التقليدية لشعب الطاجيكي، وقد اشتهر في المدن الطاجيكية والمناطق آسيا الوسطى منذ القدم. يقوم النساجون بنسج أقمشة مختلفة باستخدام أدوات العمل الخاصة بهم، النول والعجلة والمتجر وما إلى ذلك، بشكل رئيسي من خيوط القطن والحرير والصوف والقنب والكتان. يتكون كل نسيج من نسج العمودي وأفقي. يتكون تحضير طرود بود من أعمال النسيج والفصل. يتم ربط شبكات مشدودة في آلة أو متجر، ويتم تمرير العقد عبر الخيوط بترتيب معين لتثبيتها عندما يتم نسج أقمشة مختلفة بترتيب مختلف ومن خلال النسيج بخيوط ذات الألوان المختلفة. يتم إنشاء أنماط مخططة ومربعات وزهرية ومنقوشة، وبهذه الطريقة يتم إنتاج أدراس وأطلس وتشيت وصوف وكرباس وأنواع أخرى من الأقمشة. في آسيا الوسطى وخاصة في طاجيكستان انتشر أنواع مختلفة في المنتجات القطنية، وأحد أنواع الأقمشة القطنية هو كرباس. وكان نسج الكرباس يحظى بشعبية كبيرة في معظم بلدات وقرى المنطقة. ومن بين الأقمشة الأخرى كان الحرير شائعا في آسيا الوسطى منذ العصر القديم. وفقا للبيانات التاريخية فقد ازدهر من فرغانة والسوق إلى غرب خراسان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر منتصف القرن العشرين. تم استخدام أنواع مختلفة من الألاجة لإعداد الملابس. وفقا للبيانات انتشر إنتاج الألاجة في العديد من المدن آسيا الوسطى، ما في ذلك في خوجان وسمرقان وبخارى وحصار وكلاب ومناطق أخرى. في تلك الحقبة اشتهر الألاجة بأسماء زيباك وفرنجي وأبريشمي. ويعتبر نسج الأطلس من الحرف التقليدية التي تمارسها النساء في الغالب، لها تاريخ طويل كنوع من النسيج بين الطاجيك. الأطلس هو النسيج الكثيف من الحرير الخالص وشبه الحرير، كان يستخدم على نطاق واسع
في الثقافة المادية للطاجيك، ومن بين ما كان يستخدمه لخياطة العمائم والجباب للنساء والرجال وإعداد أغطية الدورات ومقاعد النبلاء وما إلى ذلك. تم الاستخدام الستان شبه الحريري للبطانيات. أصبح الأطلس عالي الجودة والملون شائعا تحت عيس الأطلس المنزلي، وتم نزعه على الآلة الخاصة، وعرفت النسيج التقليدية للأطلس بأسماء شوخسابس وورقة الملفوف والأطلس الأسود. تم إنتاج النوعين من أطلس التقليدي بواسطة الشاهبون في الآلات النسل اليدوية. نوع آخر من القماش تم إنتاجه من القطن هو كلاما، والتي كانت ذات الألوان الأزرق والأحمر والأخضر. تم إنتاج هذا النوع من القماش في بخارى وسمرقند. الخاشة هو النوع آخر من الأقمشة تم إنتاجه في سمرقند وينكيغورتان، وكان هذا النوع من القماش يستخدم لتبطين الثياب رقيقة وأحيانا كعمامة. في الحفل العديث عندما يتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير الفنون الشعبية على مستوى سلطات الدولة، توفر حكومة جمهورية طاجكستان الكثير من الفرص للفنانين. أصبحت الحرف الشعبية التي تطورت بين الناس منذ القدم شائعة في العصر الاستقلال. ولحسن الحظ قدمت حكومة جمهورية طاجكستان الكثير من الفرص للعمل الحرفيين، وفي هذا الصدد من المهم تعلم مختلف الحرف التقليدية للأجداد، بما في ذلك أنواع النسيج وتوفير الظروف اللازمة لتنميتها. مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم تفسيرا تحت عنوان النسيج من أقدم الحرف التقليدية.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور. شيرينشاه شاه تيمور هو شخصية سياسية وبطل طاجيكستان، وكذلك أحد مؤسسي طاجيكستان السوفيتية. ولد شيرينشاه شاه تيمور في القرية من منطقة شغنان عام 1899. لقد عاشوا كفلاحين ولم تكن ظروفهم جيدة. كان شيرينشاه يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات فقد عندما فقد والديه، ومن المعروف أن الحياة الصعبة فقد نضجت وعززت الطفل الصغير في مرجل مشاكل العصر. من ارتباط الكلمة ملك باسم البطل يتضح أنه كان من نسل سادة أي مثقفين الروحيين. بقي شيرينشاه مع أخيه حتى بلغ من العمر 12 عاما، ثم درس لمدة 4 سنوات في المدرسة الداخلية في مدينة خوروغ، والتي تأسس لأول مرة في جبال بدخشان. منذ أن كان عمره 14 عاما تعلم شيرينشاه أن يعيش على ماله الخاص. في عام 1914 في سن 15 تخرج من هذه المدرسة وجاء إلى

من يناير 1917 إلى 26 أغسطس استعد تحت إشراف مدرس لدخول الدورات التربوية لمدة عامين. في 26 أغسطس اجتاز امتحان درجاته الأربعة ودخل الصف الأول في سنة 18. تم إغلاق هذه المدرسة في عام 1917. كان عليه أن ينضم إلى معهد تدريب المعلمين في طوشقند اعتبارا من سبتمبر. درس في المدرسة التي كانت تسمى الفرع الروسي للمدرسة العمالية التربوية حتى عام 1921. بعد إنهاء دراسته انضم لأول مرة إلى الوفد المكون من 500 عضو يسمى الطلاب البروليتاريين، ثم عمل في مناصب مختلفة في مدن مختلفة من تركستان في ذلك الوقت، حتى الفرقة الوطنية عمل في إنشاء مفتشية التعليم التاجيكية في طوشقند. بعد التقسيم الوطني الإقليمي لآسيا الوسطى وإنشاء جمهورية الوطنية بما في ذلك جمهورية طاجكستان الإشتراكية السوفيتية الممتعة بالحكم الذاتي داخل أوزبكستان الإشتراكية السوفيتية، تم تعيين شيرينشاه شاتمور عضوا في مكتب الحزب الشيوعي في طاجكستان وأرسلت للعمل في دوشنبه. في هذا الوقت في النصف الأول من عشرينات عمل شيرينشاه شاتمور في البداية في أمانة مجلس مفوض الشعب، ثم كمدربة لقسم الإثارة والدعاية باللجنة المركزية لجمهورية تركستان، وكانت أيضا عضوا هيئة رئاسة اللجنة الثورية الطاجيكية. هنا كمنظور كان قادرا على إثارة قضية إنشاء جدول الأعمال المنفصل للطاجيك آسيا الوسطى وحلها بشكل إيجابي. عين حسن عرفان مسؤولا عن الصحيفة. كان كل من الأستاذ صدر الدين عيني ونصار محمد ومحيدينوف وألي زودة وإسماعيل زودة وغيرهم من المثقفين الطاجيك من مختلف مناطق المأهولة بالطاجيك زملاء نشطين في صوت الطاجيك. لم يكن من السهل البدء في نشر هذه الصحيفة في وقت كانت فيه أيديولوجيا عموم تركيا. لم يعجب قائدة تلك الفترة بأول قضية لها، وكان معظمهم من المؤيدين لأفكار القومية التركية. ونشرت الصحيفة مقالات دفاعا عن اللغة الطاجيكية. سيغلق القادة لجمهورية أوزبكستان الصحيفة في نفس الوقت. أدرك شيرينشاه شاتمور ونصار محمد هذا الخطر، وسرعان ما جاء من طوشقند إلى سمرقند. يجدون أولا صدر الدين عيني ويتلقون نصيحته المفيدة، مع النصيحة ستتحول صحيفة إلى مكتب تنظيمي وستبقى في مأمن من الخطر. لم تتوقف شيرينشاه شاتمور عند إنشاء هذه الصحيفة، تبذل الجهود لزيادة عدد ونوعية هذه الصحيفة بحيث تكون في متناول الجمهور العام للطاجيك في مختلف المناطق وتترك انطباعا جيدا. كان بطل طاجكستان شيرينشاه شاتمور أحد أبرز السياسيين ومسؤولي الدولة الذين أدركوا في بداية القرن العشرين رسالته التاريخية لأمة ومصيرها في المستقبل، ووجه كل قوته ومعرفته وطاقته الروحية إلى تأسيس وبناء الدولة الوطنية الطاجيكية. لقد تعلم من حياة مليئة بالتناقضات

والنضج كشخص واسع الحيلة وواسع المعرفة وشخص ذكي وبعيد النظر وسياسي بارز ومنظم ماهر. مهارة تنظيمية العالية أثناء تنفيذ المهام الصعبة في إدخال قيم جديدة للحياة الاجتماعية والقضاء على الأمية الجماعية وإنقاذ السكان وتثقيف الشباب وتطوير أسس الثقافة الوطنية وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وبناء الهياكل التعليمية وتطوير الخدمات الطبية وما شابه ذلك كان واضحا. ازداد نشاط شيرين شاشا تيمور غير الأناني ورفاقه مع إعلان جمهورية طاجكستان المستقلة، وكان يهدف إلى تحويل طاجكستان إلى جمهورية اتحاد. خلال حياتهم المهنية القصيرة جدا تمكن شيرين شاشا تيمور ورفاقه من وضع الأساس لتشكيل حياة جيدة وحماية الحق التاريخي للتاجك في إقامة دولة وطنية. وتجل إشارة أيضا إلى مساهمة شيرين شاشا تيمور في تكريم وتعزيز التراث عباقرة ثقافة شعبنا شعراء وعلماء الأمة العظماء. سيبقى العمل الجاد وحب قادة الأمة مثل شيرين شاشا تيمور الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ازدهار الأمة واستقرار الدولة الطاجيك المستقلة في ذاكرة الشعب للقرون. بموجب مرسوم رئيس جمهورية طاجكستان في 27 أغسطس 1999 تم تكريم شيرين شاشا تيمور بوسام الصداقة لعمله المتفاني في إقامة وتقوية وتطوير الدولة الطاجيكية. ثم في 27 يونيو 2006 تم منح شيرين شاشا تيمور إلى الإبن الغار الأناني والمخلص للوطن الأمي لخدماته الجليلة في إقامة استقلال الدولة جمهورية طاجكستان، وحصل على اللقب بطل طاجكستان. سميت الجامعة الزراعية في طاجكستان في دوشنبه باسمه. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان في جمهورية أيضا باسم شيرين شاشا تيمور. مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم برنامجا ثقافية تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرين شاشا تيمور.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدارية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: عقد اجتماع لفريق عمل من الممثل السلطات الجمارك في تاجيكستان وأوزبكستان. تاجيكستان والصين توسعان تعاون في قطاع الصرفي. تم حصاد أكثر من 32,000 طن من البطاطس في تاجيكستان. سيتم بناء متحف لبطل تاجيكستان نصرت الله مخصوم في قرية قازان بمنطقة رشت. مستمعين الأعزاء، أن تستمعون إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. عقد اجتماع تحليل لفريق عمل من الممثل سلطات الجمارك في جمهورية تاجيكستان وجمهورية أوزبكستان عند معبر حدود فتح آباد أويبيك. حضر اجتماع رؤساء ومتخصصون من الوحدات الهيكلية للدائرة جمارك في تاجيكستان ووفد سلطات جمارك في أوزبكستان. وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تعزيز التعاون عبر حدود ورفيع كفاءة معبر فتح آباد أويبيك حدودي وتبادل خبرات في مجال رقمنية الإجراءات الجمركية. وناقش طرفان مسائل توسيع طاقة المعبر وتحسين إجراءات عبور الحدود وإدخال لتقنيات رقمنية الحديثة في إدارة جمارك بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال رقمنية الخدمات الجمركية. وقد ذكر أن قد مثل هذا الاجتماع من شأنه أن يساهم في زيارة فعاليات تعاون عبر الحدود وتسريع تدفيع بزاح وخلق ظروف مواطنين للمشاركين في نشاط الاقتصادية الخارجية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين تاجيكستان وأوزبكستان. تعمل تاجيكستان والصين على تعزيز التعاون المصرفي بينهما، وفي هذا السياق وفي إطار تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، عقد اجتماع في دوشنبه بين رئيس البنك الوطني التاجيكي فردوس أولیزاده ورئيس بنك الزراعي الصيني غوشو. ناقش الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون بين البنك وتوسيع علاقات مراسمة ودعم استثمارات وتمويل تجارية وتنفيذ المشاريع المشتركة ورقمنة الخدمات المالية واستخدام التقنيات الحديثة في قطاع مصرفي وتعزيز إجراءات المخاطر وتوسيع التعاون في تطوير البنك التحتية المالية. وفي ختام أكد طرفان مرة أخرى على توسيع التعاون المتبادل المنفعة وأهمية تعزيز العلاقات بين البنوك، ولا سيما استخدام الفرص الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين تاجيكستان والصين. بلغت كمية البطاطس التي حصدتها تاجيكستان 32 طنا حتى 30 ماي، وتبلغ مساحة الأراضي المزرعين في مزارع دوكون ومزارع جماعية 36 هكتار، بمعدل إنتاجات يبلغ 170 قطنا لهكتار واحد. بحسب الخبرات تعتبر بطاطس محصولا مناسبا لتناول مصالح استبحث تربية السطحية بعد زراعية أكثر تحوية، ما يقلل بشكل ملحوظ أعشاب الزارع، وتزرع بطاطس بشكل أساسي على هيئة درنات. وفي تاجيكستان تزرع بطاطس في وادي رشت ومناطق إقليمية خطلون والإقليمية سوغ ووادي هيسور ومنطقة غرنول ودخشان ذات الحكومية، وتزرع أفضل أصناف في إقليمي رشت. ستقام متحف لبطل تاجيكستان نصرة الله مخصوم في قرية قازان تابعة لمدينة رشت، وسيبني متحف ضمن خطط احتفال بذكر 35 لاستقلال الدولة بمشاركة رواد أعمال المحليين وسكان رشت بجوار مبنى الجديد لجمعية القرية. وسيتألف مبنى من طابقين، ومن المتوقع افتتاحه خلال أيام احتفالي بذكر 35 لاستقلال الدولة. أعاد إمام علي الرحمن إلى وطنه جزءا من قبور شخصيات الوطنية العظيمة نصرة الله مخزوم وشيرين شاه تيمور ونزار محمد من موسكو روسيا الاتحادية، والتي ستصبح جزءا من المجموع ذكار الوطني لتعاقب أجاب وصلة وثيقة بين الماضي التاريخية وحاضر المستقبلية للجمهورية. في هذا اليوم قام رئيس الدولة فخامة السيد علي الرحمن بزيارة مطار دوشنبي الدولي، وشارك شخصيا في مراسم استقبال قطعة تراب من قبر أبناء الوطن الأعزاء. مستمعين الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجكستان.

هو أحد أكبر القصور في العالم ويعد من أبرز المعالم السياحية في طاجكستان، حيث تم بناؤه في العام 2014 ميلادي في المدينة دوشنبي. يقع هذا القصر في الجزء المركزي من العاصمة. كانت فكرة أولوية لمهندسين معماريين هي بناء مقهى شاي حديث على طراز الوطني. يتكون قصر نوروز من 5 طوابق وتمتد مساحات نحو 40,000 متر مربع. منه كعمل يدوي نفذه الحرفيون تاجيك، وقد شيد بأسلوب العمارات الوطنية مما يجعله فريدا من نوعه في العالم. كما تضيف القاعة الصغيرة وكبيرة وشرفاته صيفية ونوافير الملونة وموسيقية خاصة على هذا المجمع. وقد تم تزيين 11 قاعة في هذا المجمع بفنون الوطنية لشعب طاجيك، مثل نقش على الجص قصيفيس وزجاج ملونة، نحت على نحت على الحجر وترصيف المرايا. قاعة الرويات. يتميز مدخل القاعة بزخارف من الفن النقاش البارز الملونة. هذه القاعة مخصصة لولائم، وقد نفذت على جدرانها فنون النقش على جص فوق المرايا، حيث تعكس نقوشا وأشكالا وطنية. سقفها مزين بلوحات فنية رائعة، وعلى جانبيها يوجد سلمان خشبيان مزينان بالنحت يدوي. تبلغ مساحة القاعة 1100 متر مربع. قاعة مرصوفة.

0: بنيت هذه الأقراص باستخدام 29 نوعاً من أحجار الكريمة وشبه الكريمة من طاجكستان، ولذلك تسمى أيضاً بالأقراص الحجرية. نفذت على جدرانها لوحة من الفسيفساء مستوحاة من الرسومات الفنان كمال الدين بهزاد، تبلغ مساحة قاعة 1000 مترا مربع. قاعة روضات الورد، تعد هذه القاعة مفخرة لفن النحت الطاجيكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 6000 مترا مربع من النحت على خشب بإشراف الأستاذ برهان من مدينة إسفرة. تحتوي القاعة على 19 عمودا، وتتدلى منها السرية بلوريات ضخمة تزين 3 أطنان، تبلغ مساحة القاعة 1650 متر مربع، مطالة بالزهاب. هي على القاعة في المبنى، توجد فيها السرية إملاقة تزين 6 أطنان و7 كجهين، وتحتوي على 1600 مصباح صغير. يمكن رؤية شعار التاريخ الذهبي مع النجوم السبعة في كل جزء من الجدرة. تم تزيين أعمدات 16 عمودا وعليها بنقوش من الذهب الخالص الرقيق، ولذلك تسمى أيضا بالقاعة الذهبية. جدران قاعة مزينة بنقش على جسي ومرايا وزجاج. نفذت جامع هذه الأعمال بإشراف الأستاذ أنور شاه رزوانوف في عام 2019 ميلادي. تم اعتماد قصر نوروز في دوشنبه كواحدة من الأجاعيب الثمانية الحديثة لمنظمة شانغهاي للتعاون.
1: سامعون عزیزان، من دوشنبه ذات نوروز تاجیک نقدم لكم تفسیرا بعنوان قصر نوروز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تزم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاعي 81 مقابر قديمية و654 موزيا غير المكتشف 58 مسجا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون وسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم هلبو، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة، ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجس والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان، وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت، ولقصر نظامين للمياه أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحيح، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا والقطر بين 10 و15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حارة لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان هولبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية وثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية هولبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم عثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر هولبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح. تشير الاكتشاف الأثرية إلى أن هولبوك كانت مدينة
قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها، كانت هذه مدينة المركز الإدارية والاقتصادية والثقافية القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو، وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة هولبوك الأثرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة أواز الطاجق، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بديل.

أعظم شاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بيديل هو أحد هؤلاء المبدعين الذين كان لهم تأثير شامل ليس فقط على أدب تلك الفترة ولكن أيضا على مسار لاحق للتاريخ الأدبي. ولد بيديل دهلوي عام 1644 في مدينة عظيمآباد بمنطقة بنغال في الهند. اسمه عبد القادر وبيديل اسم أدبي مستعار للشاعر ولقب عمله الفخور أبو المعاني. يتم شرح بيديل بمعنى الحبيب. أبا وأجداد بيديل هم الناس حول سمرقند وذهبوا إلى الهند بسبب الاضطرابات في منطقة وراء النهر التاريخية. تشير إضافة كلمة ميرزا إلى تكوين أسماء الأقارب واسم الشاعر نفسه إلى أن أحد أسلافه كان قاعدا عظيما. كان أسلاف بيديل من قبيلة السباح. تأتى بيديل من والده عندما كان طفلا وتلقى تعليم الابتدائي من والدته. تم إرساله إلى المدرسة في السن الخامس إلى السادس. كان بيديل يحفظ القرآن في السن السابعة. في وقت لاحق غطى العلوم الأخرى في عصره بالكامل. اللغة العربية وقواعدها والمنطق والحكمة والفقه والكلمات والتفسير والحديث والأدب والتصوف. معلم بيديل هو عمه ميرزا قلندر وعمه ميرزا ظريف وعلماء آخرون شيخ قاسم هو الله وشيخ كمال والأستاذ أبو القاسم والشيخ فاضل وغيرهم. استمتع بيديل بمقابلات مع أهل العلم والفضيلة بصحبة ميرزا قلندر وميرزا ظريف. تم الكشف عن موهبة ميرزا عبد القادر بيديل الشعرية في السن العاشرة لأن بيديل يذكر في شار أنصر أنه كان يقرأ الشعر بالفعل خلال سنوات دراسته.

يتزوج بديل في سن 25 ويعمل كجندي في خدمة أعظم شاه. يخبر أحد أقارب بديل بأعظم شاه بأنه شاعر. دعا أعظم شاه بديل وطلب من أن يكتب له ترنيمة. هذا السلوك من الحاكم يزعج بديل ويرفض الخدمة. في واقع الأمر كان بديل رجلا فخورا ومخلصا وسيما وتقويا. تم يذهب ميرزا عبد القادر بديل إلى أكبرآباد ويشارك في النوادي الأدبية ويتعرف على الشعراء والعلماء المشهورين في ذلك الوقت، عزت وزهوري وغيرهم. بعد ذلك سافر الشاعر إلى مدن بنجاب ولاهور وكشمير وملتان وسرهند وغيرها، وعبر عن انطباعاته عن المدن المذكورة بالتفصيل في عمل شار أنصر. كانت هذا الرحلة درسا في حياة للشاعر، لأنه كان قادرا على التعرف على حياة الطبقات الاجتماعية المختلفة في المجتمع بشكل عام. واجه هذا الشاعر المفكر العديد من الانتقادات من وجهة نظر المصاعب المنزلية. لم يكن لدى بديل منزل حتى سن 41. في وقت لاحق وبدعم من الأصدقاء يحصل الشاعر على منزل خاص، لأن أتباعه وجدوا له ساحة سكنية في مدينة دهلي. توفي زوجة بديل بن عمر يناهز 38 عاما، وتزوج مرة أخرى وأنجب ابنا عن عمر يناهز 64 عاما. قضى الشاعر المفكر نهاية حياته في مدينة دهلي، حيث توفي عن عمر يناهز 77 عاما، يعني في عام 1721. إن إبداع هذا الشاعر الفكري متنوع للغاية والمتعدد الأوجه، وظل في شكل الشعر والنثر مما خلق له كليات. من المهم أن يتحول بديل إلى العمل الإبداعي منذ سن مبكرة ويبدع منذ أكثر من 65 عاما. تتألف تركيبة كليات لبديل من إجمالي 65,000 بيت، وهي مقدمة، عرفان، شبكة المعروفة، نقاط، تلميحات وقصص، رقات، العناصر الأربعة، البيئة العظام، غزليات، رباعيات، قصائد، قطاعات، تركيبات وترجيعات، تشبيهات وتمثيلات. يتألف كتاب ميرزا عبد القادر بديل ديوان في كتابه كليات من غزلات ورباعيات وقصائد وتأليفات وتفسيرات وتشبيهات. العديد الإجمالي للأبيات في ديوان بديل هو 37,500 بيت. احتلت الغزال المرتبة الأولى في ديوان، وهي 1,165 غزال، وتحتوي على 23,000 بيت. أحد أنواع الأدبية الأخرى الذي يحتل مكانة بارزة في ديوان بديل الدهلوي هو رباعي. هناك 3,500 رباعي في كتاب الشاعر. ربما يكون السبب الرئيسي لاهتمام بديل النسبي بالرباعي هو أنه من المناسب والمنسجم وضع الأفكار الفلسفية والصوفية والرومانسية والروحية في هذا النوع. مكانة أنواع الشعرية الأخرى، القصيد، المؤلفات والأماني، التشبيهات التي ظهرت في ديوان مكرسة لموضوعات وقضايا مختلفة على وجه الخصوص الحب والحكمة والثناء البشري وتصوير وجهات النظر العالمية والقضايا الفلسفية والحياتية والاجتماعية والتعليمية والأخلاقية والأدبية والجمالية. يحتل مثنوي مكانة مهمة في أعمال بديل، وهي
مدرجة على النوع التالي: تعاويرة المفاجأة، وهو أول مثنوي لبديل، وقد كتب عام 1669. يتكون العمل من 3750 بيت. بيئة قدرية: كتب هذا المثنوي عام 1681 ويتألف من 4500 بيت. شبكة المعروفة: كتب هذا المثنوي عام 1687 وله 1500 بيت.

عرفان هو أكبر عمل في التراث الأدبي لبديل، ويتكون من 11,000 بيت، وقد تم تأليفه على شكل مسنوي. تاريخ إنشاء العمل هو 1712، وفي هذا العمل تناول الشاعر المفكر أهم قضايا التصوف وقضايا الحياة المختلفة وقوانين تطوير المجتمع ومكانة الإنسان في حياة وواقع الحياة البشرية، كما تنعكس فيه الأفكار العلمية والفلسفية والصوفية والاجتماعية والأخلاقية للمفكر، والتي تعتبر مهمة وقيمة للغاية، على الرغم من أن عرفان المثنوي يحتوي على 10 فصول. يمكن ملاحظة الارتباط المنطقي بين الفصول، يغطي العمل بشكل أساسي فلسفية الغنوصية الصوفية والحياة الاجتماعية والأخلاقية التربوية. لذلك فإن مثنوي عرفان قيمة ومهمة ومثيرة للاهتمام وضرورية لتحديد نظرة بديل للعالم ومكانته في تاريخ الأدب ومهارة الشاعر في خلق مثنوي وأساس خطابه بشكل عام.

مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة أواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافيا بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بديل.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: عقد اجتماع لفريق عمل من الممثل سلطات الجمارك في تاجيكستان وأوزبكستان. تاجيكستان والصين توسعان تعاون في قطاع الصرفي. تم احتساد أكثر من 32,000 طن من البطاطس في تاجيكستان. سيتم بناء متحف لبطل تاجيكستان نصرت الله مخصوم في قرية قازان بمنطقة رشت. مستمعين الأعزاء، أن تستمعون إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. أخذ اجتماع طالب لفريق عمل من الممثل